0: Our Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabae FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور جبي أتين داوكي فولون وباوبا يتي أتواجي لين باتي أتي لواق ولا تياليانا أدولون وباوون أناني أكبر سنجوكا أتمي أتي أما دوكي فولون وبا أوليلي دي نيجيريا ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاوروا أم فالي أولون وبا لو Anfa oro wa anfi ile Olorun oba oba ala lowo ile ise wa adaba 88.9 fm Olorun oba maji o tuka lele bi o ba tuka bere latori gm to fi kare gbugbu awon osise ibe Olorun oba ma doro eniko kan waru ilu wa nilu Ondo State Olorun oba maji o daru ti o ba daru Olorun ma doro ti wa daru nbe orile ede wa Nigeria Olorun maji o daru ola la ilaha illallah muni mujisa ilo woro yi Olorun ya robi Dakun jenle jito la robiolo. Dakun jenle jito.